الاف اربعا بالربع من سفحة دمكي بالربع من سفحة دمكي وفي كل ربع من مرابعها فبكي وفي كل ربع من مرابعها

علي بلا ستة ولا ملا لعن الشيطان زيد يا نوم البال ماذا في الغيب من حكام عظيم الله رد لي شباب صغار لا تخطر لي سلام عظيم الله رد لي شباب صغار لا تخطر

سيدي قوى برقة تيهن وجفا الرجال بجوابها ديك الخزبر الواقفة قسمت قلبي من أصفى صفى من ضربة السيوف درت سجيتي على الشفا وشفا يا ضي الشفا كرمت مكاتب العطر انت في بطاسمي وزايد زنكالي اش جابك ليا بلا وضالي عظيم الله رد بجواب سبالي لا تخفى رد لي سلام عظيم الله رد بجواب سبالي لا تخفى رد لي سلام